أنا أبزي كل طعامة شديش تورحن غير اللغو أنا أبزي أكو فيلا يو نزقو برو نقريب لين أبزي أكو فيلا يجن كو فيلا يزا لهم بر يو دسكي لي يزا لهم دسكي لي يزا لهم مالتي دسكي لي مالتي من النقر سرعي لن كو فيلا خم تقطالي هوتيك مريحة دمان نفسي دمان حنقول ليهم خم عبلي تديلتاتي نمسا مالتي كساب زحجي جين بتزتات هوها مشارف يا خيز الغمالتي أبزي من منبر تراح زي حق زن منبر زي حق زن السعر أبزي أبزي ولا حنت نقدر كبريك لينيا زخنا أبصر حلو بتاع ذكاء ترخيبة بلي أخام لك أستراحي لكن ناتي حلم أنا صاحبتي ولا قا ناتي وأنا ندك أي كغير إذا ندك أي كم تأنا دوم كريه وزعاب خزيك هنا لكي لعل فلتات قيرم نخلبرو لكي من المغيار نبع عليك أفتح زلو لخلنا ساعات كسابت عدمي تأكل كورو بنفسي كغير مالتي وذي كغير كم حيش